هذا فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعلمهم

عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

قابل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق

طهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد